ربه فاستغفرت جسيا يا رب جديد يا فرع الصوت هنا ما زودها هكذا فاستغفرت